0: ابدا.
1: ان شاء الله تصير معك كال ان زجرب ان شاء الله.
2: Let me know how you go.
0: Yes, yes, yes.